كل منظم منا شوفك تخنقنا الحصة وابتي أتمنى كل شي لكن ما أقدر أحكي بقلب هواي أشياء يا ريت أقعد وأحكيهن يومية أنا أموت لأن بقلب مخليهن عقلي وقلبي مشغول ما أدر الدنيا وين أتخيلش كل ما أتعب هم بي حتحسين نظاتي تفضح سري حتى أهلي ينتبهوا أنواع الحاجي أسمع كل شعلية لا ما خلو عاشق والهان ومغرم.